هدايا العود هدا بدر أمزه دانو سوفر دورجونس إلي تخي تخي فور دي كيل ساجي إي بيان دو دوني أون ديمونسيون إلكترو شابي ماروكان سي يافي أن نو أ روتونير سو سري سولي دو بدر أمزه إي أفون دو نو كيتي بسما أيونو ريميكسي بار جو إم كا تخي جولي رونكونتر أون إلكترو تخي ديكومبلكسي تخي رونتر ددان إي كي سولين لونيفير دو بسما. إي أون أريف أ لا فان دو أوفيسيال ميرسي دافوار إيتي أفيك نو إي بي أون سو دون رانديفو très bientôt sur Média. Prenez soin de vous. Dans un instant, retour de l'information, bien sûr. Et juste après, le retour de The Bryan Adams Radio Show. Très bonne écoute à tous, très bonne suite des programmes. Et à très bientôt.